الرب يسوع واقف عند بحيرة جنيسارت، فشاف سفينتين واقفين عند البحيرة، الصيادين خرجوا منها وغسلوا الشباك، وكان واضح ان هما ما اصطادوش اي حاجة. ربنا يسوع وقف على سفينة منهم وقعد يعلم الجموع، وبعد كده هو قال لسمعان بطرس: ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ده لسان حال كتير مننا، بيقولوا ربنا احنا تعبنا في حياتنا ما عملناش حاجة. اوقات كتيرة بنحس بالفشل وبخيبة الامل ونحس بان احنا حياتنا ملهاش معنى، لكن ارجوك تعالى حط حياتك الفشلة دي اللي انت شايفها واللي ملهاش معنى، حطها قدام رب المجد يسوع المسيح وقول له: رب انا تعبت وما اخدتش حاجة، تعبت وفشلت، انا حاسس يا رب ان انا حياتي ملهاش لازمة ملهاش معنى. وأرجوك خد خطوة ناحية ربنا، خد خطوة ناحية ربنا وانت مسنود، بس مش مسنود على خبرات الفشل، لان خبرات الفشل هتحبطك والشيطان عايز يدمرك بان هو يقولك ان انت فاشل، لكن أرجوك خد خطوة وانت مسنود على كلمة ربنا، ودي الكلمة اللي قالها بطرس: ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. الكلمة اليونانية ان هو المقصود بيها اكتر: ولكن على قوة كلمتك ألقي الشبكة. فانا يا رب على قوة كلمتك هقف اصلي. انا ممكن اكون عندي خبرات فشل كبيرة قوي في حياتي الروحية، لكن طالما انت بعت لي رسالة بتقول لي قوم صلي، قوم توب، قوم قرب مني، انا على قوة كلمتك انا هقوم واتحرك. انا يا رب على قوة كلمتك هقوم وذاكر، على قوة كلمتك هقوم واشتغل، وانا واثق قوة كلمتك انك تعطيني النجاح وانا اقوم وابني. قوم واتحرك وانت مسنود على قوة كلمة ربنا، مش مسنود على اي خبرة فشل وعلى اي زراع بشري، سواء زراعك البشري او زراع اي حد. انا مسنود على قوة كلمة ربنا. خلي بالك ان كلمة ربنا دي هي اللي اتقالت وخلقت العالم، فليكن نور فكان نور، هي كمان تتكلم في حياتك، وربنا يؤمر حياتك بان تكون حياة جديدة، حياة توبة، حياة نجاح، حياة نعمة، حياة بركة، وحياتك هتتغير بقوة كلمة ربنا مش بأي قوة تانية. قوم وكلم ربنا وقول له: يا رب لقد تعبت الليل كله ولم نأخذ شيئا، وقول له: يا رب على قوة كلمتك هبدأ بداية جديدة، بداية توبة وبداية نجاح، بداية اجتهاد في كل حاجة في حياتي، وانا واثق يا رب في نعمتك وقوتك اللي هتشيلني وهتزقني لقدام. راديو 514، انتم نور العالم.

0: انت تعرف مين هو التلميذ الخفي للسيد المسيح اللي خاف من اليهود؟
1: انتم دلوقتي بتسمعوا معلومة بسيطة على راديو 514، انتم نور العالم.
0: يوسف الرومي، الكتاب المقدس قال عنه فهو كان رجلا صالحا وغنيا من بلدة الرامة، لوقا 23:50-51، وكان عضو في مجلس السنهدريم في أورشليم. يوسف الرامي فضل منتظر ملكوت الله وآمن بالسيد المسيح وبقى واحد من تلاميذه في السر خوفا من اليهود، وبعد موت المخلص على الصليب راح بكل شجاعة لبيلاطس وطلب انه يستلم جثمان السيد المسيح عشان يكفنه ويدفنه في القبر، وكان القبر ده مجهزه لنفسه وما دفنش فيه حد خالص، وساعده في الدفن وتطيب الجسد وقتها نيقوديموس. وبعدها يوسف بقى مرافق لمريم العذراء والرسل الأطهار، وباع كل أملاكه وحطها بين إيدين الرسل علشان خدمة البشار، والكنيسة بتعيد له يوم 17 مارس.

طول عمري دايما بتنسي، وكأني نقطة في بحر أو نقطة في كتاب، لكن إلهي مخلصي عمل لي قيمة. أنا المخلوق من تراب، عوضني عن عمري اللي ضاع، وغسلني من طين الضياع، وقلت للأحزان وداع، ونزعت من جوايا أشواك العذاب. عمل لي قيمة، أنا المخلوق من تراب. وقال لي فينك من زمان، صدقني عندي ليك مكان، فاتح قصاد مني البيبان وقابلني، وقال لي وحشني طال الغياب. عمل لي قيمة،

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بهنيكم بفتره صوم امنا العذراء مريم، وده احد الاصوام المحبوبه جدا في كنيستنا، ويعتبر الصوم الرابع والاخير في السنه الكنسيه. السنه الكنسيه بنبتدي فيها بصوم الميلاد، ثم صوم الكبير، ثم صوم الرسل، واخيرا صوم العذراء. طبعا ده غير اصوام الاربع والجمعه والبرمون وصوم يونان. صوم العذراء محبوب جدا، وهو أساسا كان صوم في أديرة العذارة، ومن محبة الناس في أمنا العذراء ابتدى ينتقل من فكر الدير لكل عموم الشعب. وصوم العذراء بيتبارى فيه الناس في تأديته، يعني البعض بيزود عليه أسبوع فيبقى 21 يوم، لكن هو أساسا أسبوعين، والبعض بيخليه صوم يسميه صوم بالمية والملح، فما يبقاش فيه أي حاجة مطبوخة خالص، يعني ما فيش أي حاجة بتاعت النار. وطبعا شهر أغسطس بيبقى شهر فيه كتير من الخضروات ومن الفواكه، فبيبقى كلها نباتات الأرض، وبتبقى الحياة فيه حتى مع الحر، مع درجة الحرارة المرتفعة، بيبقى تناول الخضروات والفاكهة بصفة عامة مفيد لجسم الإنسان. صوم العذراء بنتذكر فيه أمنا العذراء مريم اللي بنسميها وبنطلق عليها لقب حلو قوي، لقب فخر جنسنا، يعني كل الرجال كل النساء اللي في العالم بنفتخر بواحدة، هي أمنا العذراء مريم. أمنا العذراء مريم بنسميها كمان كنز الفضائل. كنز الفضائل، لو قعدت تدور على أي فضيلة، الوداعة هتلاقيها عند أمنا العذراء، تدور عن الاتضاع هتلاقيها عند أمنا العذراء، الصمت هتلاقيها عند أمنا العذراء، الحنية هتلاقيها عند أمنا العذراء، الوفاء هتلاقيها عند أمنا العذراء، وهكذا. فهي كنز من الفضائل، سيرتها سيرة حلوة وكلنا بنحبها خالص وبنتشفع بيها وبنطلب صلواتها. عايز أقول لك حاجة مهمة خالص، إن العذراء مريم في القرن الأول جت مع السيد المسيح وقديس يوسف النجار خطبها، جم مصر، فهي بتحب مصر. وفي القرن العاشر الميلادي حدثت معجزة نقل جبل المقطم، وفي عهد البابا إبرام ابن زرعة اللي هو كان البطريرك رقم 62، وأمنا العذراء بشفاعتها وبصلواتها رفعت الصلوات اللي كانت مرفوعة من كل الشعب وتنقل الجبل. ده في القرن العاشر الميلادي. في القرن العشرين العذراء مريم تاني أو تالت مرة بتحب مصر، فظهرت على قباب كنيستها في الزيتون في إبريل سنة 1968. فالعذراء مريم لها علاقة خاصة بمصر، وأعتقد أنها لو سئلت عن أي البلاد بتحبها هتتكلم عن مصر، اللي هي جاتها في القرن الأول وشفعتها وصلوتها في القرن العاشر وظهرت في القرن العشرين في مصر هنا، وكل ده على سبيل تقديم البركة والمعونة والشفاعة والقوة والمساندة والتشجيع لكل أهل مصر. احنا بنشكر ربنا ان في هذا الصوم المبارك كل شعبنا بيحبه، الصغير والكبير بيصوموا، وبيبقى فترة روحية. كنايس كتير، احنا تلت عدد كنايسنا كلها على اسم العذراء، وعشان كده معظم الكنايس بتعمل نهضات، والنهضات يعني نهضة روحية. روحية يعني زي ما تبتدي لما تخلص الصوم وتخلص الجرعات الروحية اللي خدتها تبقى حياتك أفضل وأحسن. أتمنى لكم تقضوا وقت طيب في صوم العذراء، ويكون وقت لاقتناء الفضيلة وللحياة الروحية وللتشفع بأمنا العذراء فخر جنسنا. ربنا معكم.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافئين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل المجد والكرامة والعدة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أوان ظهر الظهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي، من خطيتي طهرني، لأني عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها نزاب الأسامح بالبي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستورات، تنضح علي بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من التلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظام المنسحق، اصرف وجهك عن خطاياي، امحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزع مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، وعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول، الليلويا. هلما نسجد، هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد، هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد، هلما نتضرع للمسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب، نسأل أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس بركاته على جميعنا أمين. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابن يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من الأموات في اليوم الثالث
وأقامنا معه. واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب يطهر كل البرية، يعلمنا نسجد للثالوث القدوس بلاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك للأبد أمين. شويسنينان تسبحة صلاة باكر من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا وإله، نرجو أن يغفر خطايان مزامير معلمنا داود النبي، بركات على جميعنا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتشر، كل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء التي تذريه الريح عن وجه الأرض. لهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطى في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق المنافقين فتباد. هللويا. لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجده يرجفهم. أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدسه لأكرز بأمر الرب. الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا وتأدبوا يا جميع قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقض غضبه بسرعة طوبى لجميع المتكلين عليه. هللويا. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلههم. فأنت يا رب أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن الرب ناصري فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا، أسنان الخطاة سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه بركته. هللويا. إذ دعوت استجبت لي يا إله، بري في الشدة فرجت عني، ترأف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب جعل قدوسه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد أضاء علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. هللويا. أنصت يا رب لكلماتي واسمع صراخي، اصغي إلى صوت طلبتي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني، لأنك إله لا تشاء الإثم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس أمام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الإثم وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك.
اهديني يا رب عدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حنجرتهم قبر مفتوح، وبألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يصرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرتي كللتنان. هللويا. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. وأنت يا رب فإلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحيني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك، ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي، تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، ليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. هللويا. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك على الأرض كلها، لأنه قد ارتفع عظم جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك، لتسكت عدوا ومنتقما. لأني أرى السماوات أعمال يديك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة، بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحق، وطيور السماء، وأسماك البحر السالكة في البحار. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك في الأرض كلها. هللويا. خلصني يا رب فإن البار قد فنى، وقد قلت الأمانة من بني البشر، تكلم كل واحد مع قريبه بالباطل، شفاه غاش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاش واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا معنا، فمن هو رب علينا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أصنع الخلاص علانية. كلام الرب كلام نقي، فضة محمى مجربة في الأرض، قد صفيت سبعة أضعاف. وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا من هذا الجيل وإلى الدهر. المنافقون حولنا يمشون مثل عظمتك، أكثرت أعمار بني البشر. هللويا. إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي، وهذه الأوجاع في قلب النهار كله؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، أنر عيني لألا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه. الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. أسبح الرب المحسن إلي، وأرتل اسم الرب العلي. هللويا.
يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك السالك بلا عيب والفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه فاعل الشر مرزول أمامه ويمجد الذين يتقون الرب الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به ولا يعطي فضته بالربا ولا يقبل الرشوة على الأبرياء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد. هللويا. احفظني يا رب فإني عليك توكلت قلت للرب أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاحي أظهر عجائبه لقديسيه الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته كثرت أمرادهم الذين أسرعوا وراء إله آخر لا أجتمع بمجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي الرب هو نصيب ميراثي وكأسي أنت الذي ترد إلي ميراثي حبال المساحة وقعت علي في أرض عزيزة وإن ميراثي لثابت لي أبارك الرب الذي أفهمني وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني وأيضا جسدي يسكن على الرجاء لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا قد عرفتني سبل الحياة تملأني فرحا أمام وجهك البهجة في يمينك إلى الانقضاء. هللويا. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يبدي قولا وليل إلى ليل يظهر علما لا قول ولا كلام لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكون بلغت أقوالهم جعل في الشمس مظلتي وهي مثل العريس الخارج من خضري يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء ولا شيء يختفي من حرارتها ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد خشية الرب زكية دائمة إلى أبد الأبد أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا شهوة قلبه مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن وأحلى من العسل والشهد عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة يا رب طهرني ومن الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلط علي فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك في كل حين يا رب أنت معيني ومخلصي. هللويا. إليك يا رب رفعت نفسي إلهي عليك توكلت فلا تخزيني إلى الأبد ولا تشمد بي أعدائي لأن جميع الذين ينتظرونك لا يغدون ليغدى الذين يصنعون الإثم باطلا اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك اهديني إلى عدلك وعلمني لأنك أنت هو الله مخلصي وإياك انتظرت النهار كله اذكر يا رب رأفاتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل خطايا شبابي وجهالاتي لا تذكر كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب لأن الرب صالح ومستقيم
لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهد وشهادته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يرشد في الطريق التي ارتضاها، نفسه في الخيرات تثبت، ونسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يكتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد قثرت، اخرجني من شدائدي. انظر إلى ذلي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجيني، لا أغذى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بهم، لأني انتظرتك يا رب. يا الله انقذ إسرائيل من جميع شدائده. هللويا. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. عندما يقترب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله المقدس. لأنه أخفاني في خيمته، في يوم شدتي سترني بستر مظلته، وعلى صخرة رفعني. الآن هو ذا قد رفع رأسي على أعدائي. طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التهليل، أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي. فإنه لك قال قلبي طلبت وجهك، ووجهك يا رب ألتمس. لا تحجب وجهك عني، ولا تنبذ بغضب عبدك. كن لي معينا، لا تغذلني ولا ترفضني. يا الله مخلصي، فإن أبي وأمي قد تركاني، وأما الرب فقبلني. علمني يا رب طريقك، واهديني في سبيل مستقيم من أجل أعدائي. لا تسلمني إلى أيدي مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور، وكذب الظلم على ذاته. وأنا أؤمن أني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. هللويا. يا الله إلهي إليك أبكر، لأن نفسي عطشت إليك، لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة، وموضع غير مسلوك، ومكان بلا ماء. هكذا ترأيت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، وباسمك أرفع يدي، فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. بشفاه الابتهاج نبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا، وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك، ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك، فيدخلون في أسافل الأرض، ويدفعون إلى يد السيف، ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله، ويفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالظلم تساد. هللويا.
ليتراءف الله علينا ويباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا، لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا. الأرض أعطت ثمرتها، فليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله، فلتخشه جميعا أقطار الأرض. أللويا. اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني، ليغزى ويخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا الذين يقولون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، وليقل في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب، فلا تبطل. أللويا. سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها. بارك اسم الرب. الرب عال على كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت أم أولاد فرحان. أللويا. يا رب اسمع صلاتي، انصت إلى طلبتي بحقك، استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتذكى قدامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، أبجرت في روحي، اضطرب في قلبي، تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك، وفي صنائع يديك كنت أتأمل، بسطت إليك يدي، صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء. استجب لي يا رب عاجلا، فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني، فأشابه الهابطين في الجب، فلأسمع في الغدوات رحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي، انقذني من أعدائي يا رب، فإني لجأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي، روحك القدوس فليهديني إلى الاستقامة من أجل اسمك يا رب. تحييني بحقك، تخرج من الشدة نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع مضايقي نفسي، لأني أنا هو عبدك أنا. أللويا. دكساتي وسمون قدوس قدوس قدوس. فاسم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير. بركات على جمعنا أمين. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة، ليشهد للنور، ليؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم،
إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله الذين يؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل فينا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي كان قبلي لأنه كان أقدم مني. ونحن جميعا أخذنا من ملئه نعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطى، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. والمجد لله دائما تن أشتمك بخريستوس نم بكيوتا أغاثوس نم بيبن مايس أواب جاك إياك صوتي من نينام. أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي للعالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغوايا وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت وأعطيتنا روح البنوة. فلنسبحك ونباركك قائلين ذوك سابترين كأيوك أجيبنا وماتي. عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرق فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية ولا تغطينا ظلمة الآلام، لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا بتحننك كينين كآئي كيستوسي ونستوني ونن آمين. أنت هي أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها، يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الظهر النيرة غير المتغيرة والأم الباقي عذراء، لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب. ولنسبحه تسبيحا جديدا ونباركه الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. فلنسبح مع الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل، والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطية العالم اقبل طلباتنا إليك. أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس. مجدا لله الآب أمين. أبارك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد أمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي، لأن أوامرك هي نور على الأرض. كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. وجعلنا مستحقين نقول بالشكر
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك، نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا، العذراء كل حين، والدة الإله، أم المسيح، اصعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي، المسيح إلهنا، العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله، القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه كي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة

اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، واجعلنا مستحقين نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الظهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الظهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الظهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا نكون بني النور وبني النهار، كي نجود هذا اليوم ببر وطهارة وتدبير حسن، لنكمل بقية أيام حياتنا بالعصر بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فينطلق المشرق شمس على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على المسكونة، أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل. هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرسنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان ظهر الظهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين وارحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيى، الداعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديد، أحطنا بملائكة القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا مستحقين نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: منين جات التسبيحة الشاروبيمية؟
1: انتم دلوقتي بتسمعوا معلومة بسيطة على راديو 514، انتم نور العالم.
0: تسبيحة قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت هي تسبيحة السمائيين أمام عرش الله، وتذكرت في العهد القديم والجديد. فأشعيا النبي شاف وسمع الشاروبيم وهم بيقولوا قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجد ملأ كل الأرض، في أشعيا 6:3. وفي سفر الرؤيا 4:8 بيقول الأربع كائنات غير المتجسدة قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وهي تسبيحة ثلاثية بتتردد فيها كلمة قدوس 3 مرات، لأنها مقدمة للإله الواحد مثلث الأقانيم، وعشان كده الكنيسة بتقولها في القداس الإلهي أثناء تبديل وضع اللفائف، علامة على شركة المؤمنين مع السمائيين في العبادة على مستوى سماوي. وأول من استخدمها كانت حنة أم صموئيل النبي. والقديس غرغريوس النيسي بيقول إن لقب رب الجنود هو لقب الله في معركته ضد الشر وقوات الظلمة، وكان ظاهر جدا في سفر المزامير وصموئيل أول وتاني، ملوك أول وتاني، وأخبار الأيام، وأسفار الأنبياء زي أرميا وحجي وزكريا وملاخي.

0: في مدينتنا أسيوط رأينا عجبا، ورأينا السماء حينما تفتح نوافذها وتتدلى منها الأنوار في صورة لم يسبق لها مثيل.
1: ظهرت حمامة مضيئة وابتدت تكبر لغاية لما خدت اتجسدت كده وخدت شكل عذرة الزهور وكانت بترفرف.
2: العذراء بتظهر ككتلة نور أيضاً

0: أثناء ما بلف بالصينية كده كأني دخلت في سحابة شديدة بيضاء،
1: أمسكر إن النور ضرب في الجسد المقدس بطريقة قوية جدا.
2: هي أمنا وهي فخر جنسنا وشعرة بينا كويس أوي.

أيتها العروس العفيفة الجميلة بحلل فضائلها، مزينة بالإيمان والرجاء والمحبة، الغنية بالمواهب السمائية، اطلبي لنا من ابنك أن يزين نفوسنا بمثل ما زينك، ويجملها بمثل ما جملك، حتى نتخذك قدوة ومثالا على الأرض، ونستحق أن نمجد الله معك في السماء إلى الأبد. كورال كنيسة القديسة العذراء مريم بالسويس يقدم لكم شريطه الأول، نهر حنان.

ليه ضخمة جدا بعشان طفل 14 سنة تبقى أم، ده لوحده حمل نفسي فظيع.

0: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع.
1: كيف يكون هذا؟ أنا عذراء.
0: الروح القدس يحل عليك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ولن يكون لملكه نهاية.
2: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. حين سمعت صوت سلامك ارتقد الجنين بابتهاج في بطني.
1: تعظم نفسي الرب إلهي، وتبتهج روحي بالله القدير مخلصي، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تباركني.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بهنيكم بفتره صوم امنا العذراء مريم، وده احد الاصوام المحبوبه جدا في كنيستنا، ويعتبر الصوم الرابع والاخير في السنه الكنسيه. السنه الكنسيه بنبتدي فيها بصوم الميلاد، ثم صوم الكبير، ثم صوم الرسل، واخيرا صوم العذراء. طبعا ده غير اصوام الاربع والجمعه والبرمون وصوم يونان. صوم العذراء محبوب جدا، وهو أساسا كان صوم في أديرة العذارة، ومن محبة الناس في أمنا العذراء ابتدى ينتقل من فكر الدير لكل عموم الشعب. وصوم العذراء بيتبارى فيه الناس في تأديته، يعني البعض بيزود عليه أسبوع فيبقى 21 يوم، لكن هو أساسا أسبوعين، والبعض بيخليه صوم يسميه صوم بالمية والملح، فما يبقاش فيه أي حاجة مطبوخة خالص، يعني ما فيش أي حاجة بتاعت النار. وطبعا شهر أغسطس بيبقى شهر فيه كتير من الخضروات ومن الفواكه، فبيبقى كلها نباتات الأرض، وبتبقى الحياة فيه حتى مع الحر، مع درجة الحرارة المرتفعة، بيبقى تناول الخضروات والفاكهة بصفة عامة مفيد لجسم الإنسان. صوم العذراء بنتذكر فيه أمنا العذراء مريم اللي بنسميها وبنطلق عليها لقب حلو قوي، لقب فخر جنسنا، يعني كل الرجال كل النساء اللي في العالم بنفتخر بواحدة، هي أمنا العذراء مريم. أمنا العذراء مريم بنسميها كمان كنز الفضائل. كنز الفضائل، لو قعدت تدور على أي فضيلة الوداعة هتلاقيها عند أمنا العذراء، تدور عن الاتضاع هتلاقيها عند أمنا العذراء، الصمت هتلاقيها عند أمنا العذراء، الحنية هتلاقيها عند أمنا العذراء، الوفاء هتلاقيها عند أمنا العذراء، وهكذا. فهي كنز من الفضائل، سيرتها سيرة حلوة وكلنا بنحبها خالص وبنتشفع بيها وبنطلب صلواتها. عايز أقول لك حاجة مهمة خالص، إن العذراء مريم في القرن الأول جت مع السيد المسيح وقديس يوسف النجار خطبها، جم مصر، فهي بتحب مصر. وفي القرن العاشر الميلادي حدثت معجزة نقل جبل المقطم، وفي عهد البابا إبرام ابن زرعة اللي هو كان البطريرك رقم 62، وأمنا العذراء بشفاعتها وبصلواتها رفعت الصلوات اللي كانت مرفوعة من كل الشعب وتنقل الجبل. ده في القرن العاشر الميلادي. في القرن العشرين العذراء مريم تاني أو تالت مرة بتحب مصر، فظهرت على قباب كنيستها في الزيتون في إبريل سنة 1968. فالعذراء مريم لها علاقة خاصة بمصر، وأعتقد أنها لو سئلت عن أي البلاد بتحبها هتتكلم عن مصر، اللي هي جاتها في القرن الأول وشفعتها وصلوتها في القرن العاشر وظهرت في القرن العشرين في مصر هنا، وكل ده على سبيل تقديم البركة والمعونة والشفاعة والقوة والمساندة والتشجيع والمعونة والشفاعة والقوة والمساندة والتشجيع لكل أهل مصر.

وتخلص الجرعات الروحية اللي خدتها تبقى حياتك أفضل وأحسن. أتمنى لكم تقضوا وقت طيب في صوم العذراء، ويكون وقت لاقتناء الفضيلة وللحياة الروحية وللتشفع بأمنا العذراء فخر جنسان. ربنا معكم.

0: الصابونة خلينا نتكلم كمان عن طبيعة الزهور، يعني كان في زهور على القباب وعلى الصلبان الموجودة على القباب وكمان على حجاب الهيكل.
1: أيوة تمام
0: تمام، يعني ده لأول مرة يبقى في زهور داخل الكنيسة وخارج الكنيسة وعلى الأيقونة كمان.
1: كان الزهور فعلا بخارج الكنيسة على المنارات
0: وله أشكال وطبيعة خاصة،
1: بتظهر بمنور جسد العذراء بالكامل
0: مكتملة
1: مكتملة، نور جميل جدا، وبرضو داخل الكنيسة داخل حمل الايقونات، يعني كان في ايام كتير جدا يمكن
0: اثناء القداسات ولا كان بيبقى مش وقت الصلاه وقت القداس
1: ممكن مساء. كان في اسبوع من الاسابيع كان اسبوع الالام، ما ننساش يوم الاثنين البصخه كان النور داخل تظهر جوه وداخل الكنيسه، خارج الكنيسه وداخلها، فكانت فرحة للناس كتيرة جميلة.
0: هو أكيد إحنا عندنا يقين طول القداس إن إحنا المسيح موجود معانا، القديسين اللي طول الوقت بنذكرهم في المجمع بيبقوا موجودين، عندنا يقين بده، لكن فكرة إنك تشوف بعينك يا قدس أبونا ظهور ما وتتعاطى معاه وتصلي أثناء محسن العذراء موجودة بنفسها معاك في الصلاة، أكيد إحساس مختلف.
1: فعلا الحاجات اللي ممكن نقراها في التاريخ من ظهورات او ايقونه تعمل معجزه ده شفناه بنفسنا.
0: احساس قدسك كان ايه قدس ابونا؟ كيف كان في مشاعر كبيرة مختلفه
1: وفرحه كبيره، لان دي كانت من امنيات الواحد ان هو امنا العذراء تبارك المكان، وفعلا الميعاد والمكان رتبته السماء تختار هذا المكان المتواضع زي ما بنقول في الترنيمه، ان كان في كنيسه صغيره
0: ناسها مش كتيره لكنها حلوه في عيون السمائيين،
1: فعلا اختارتها السماء، فدي الواحد بنتعلم من هذا الزهور تعليم كتيره جدا.

ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء. خروج المسيح لموضع خلاء كان هو طريقة بيورلنا بيها إزاي نعيش كبشر حياة عميقة مع ربنا. موضع خلاء دي اللي هي الخلوة. حافظ قوي إن أنت كل يوم تكون موجود في موضع خلاء. حافظ كل يوم على خلوتك الشخصية مع ربنا، على قعدتك مع ربنا، على وقت بتقضي فيه صلاة وقراية في الكتاب المقدس مع ربنا بانتظام كل يوم. خلي بالك ان ده اوقات بنسميه القانون الروحي، وممكن تسميه كمان قانون الحياة. ربنا يسوع عشان خاطر هو اللي خلق الانسان، فهو لما اخذ جسد انسان عاش كما ينبغي ان يعيش الانسان. علشان كده كما سلك ذاك ينبغي ان تسلك انت ايضا. عيش حياة شبه حياة المسيح، وحافظ على خلوتك اليومية مع ربنا وعلى قانونك الروحي. قضي وقت كل يوم مع ربنا، ممكن يكون 10 دقايق. ال10 دقايق دول انت تقرا فيهم جزء من الكتاب المقدس، تستقبل رساله من ربنا، تقول له تكلم يا رب لان عبدك سامع، ومن خلال قرايتك في الكتاب المقدس وقف صلي بالكلام اللي انت قريته، او صلي بمزمور انت بتحب تصليه، او بتحليل صلاه باكر او صلاه الثالثه او صلاه النوم. لكن خلي فيه وقت ثابت، حتى لو هو وقت قليل قوي تبدا بيه، لكن تختلي بيه كل يوم بربنا. والوقت ده يبتدي ان هو يزيد، وربنا هيديك نعمه اكتر واكتر لما يلاقيك ان انت عندك اصرار ورغبه ان انت تقعد معاه وتختلي بيه كل يوم. راديو 514، أنتم نور العالم.

لو عجبتك الترنيمة وعايز تشوف كل الترنيم الجديدة ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا. أيوة من هنا. وعشان تشوف كل فيديوهات كوجي الجديدة تقدر تتابعنا من هنا. كوجي لكن جوري.

0: وكان لظهور سيف السيدة العذراء فوق قباب كنيستها بالزيتون أثر كبير في قلوب الناس. وها نحن نستمع إلى نيافة الأنبا غريغوريوس المتحدث الرسمي باسم قداسة البابا كيرلس السادس يعلق على هذه الظاهرة:
1: ليس جديدا في مصر أن تظهر العذراء مريم أم النور، فقد ظهرت دائما وتظهر لتشفي مريضا أو تبشر بخير، وإنما الجديد هو ظهور السيدة العذراء على قباب كنيستها بالزيتون. هذا الظهور المتوالي وبهذا الشكل النوراني العجيب أمام عشرات الألوف من البشر، مسيحيين ومسلمين، مصريين وأجانب، مرات كثيرة، ويكاد أن يكون ظهورها كل ليلة تقريبا منذ مساء الثاني من إبريل سنة 1968 إلى اليوم. وما يتبع هذه الظهورات من معجزات الشفاء من أمراض مستعصية حار فيها الأطباء، ولم يعد لدى أحد شيء من الشك في حقيقة ظهور أم النور في كنيسة الزيتون، والذين شكوا ذهبوا فأبصروا بعيونهم ورجعوا مؤمنين، لا بحقيقة الظهور فقط، بل عادوا يؤمنون بالله وبالآخرة وبالحساب والثواب والعقاب وبالفضيلة والإيمان وكل القيم الروحية والأخلاقية والدينية. ولا شك أن وراء هذا الحدث الضخم معنى كبيرا لم نتبينه بعد على وجه الدقة، ولكن ظهورات السيدة العذراء أم النور بهذا الشكل العلني الجهاري لكل الجماهير المحتشدة بعشرات الألوف هي بشير خير لأمتنا وشعبنا وبلادنا، ودليل على رعاية السماء لنا وعنايتها بنا، وبرهان على أن أم النور معنا تشفع فينا وتصلي من أجلنا، وأن ظهورها فينا ويستنهضنا للصلاة الدائمة والعبادة المتصلة لنقتدي بها ونتمثل بفضيلتها وطهارتها وإيمانها، ولكي نتوب عن خطايانا ونرجع إلى الله فيرحمنا ويغفر لنا.

سليمان الحكيم بيقول قلب الملك في يد الرب كجداول المياه حيثما شاء يميله، بمعنى ان الهنا ضابط الكل، حتى الملك او الرئيس هو ليه سلطان عليه ان هو يحركه حسب مشيئته الصالحة. شفنا دوا لما ربنا يسوع المسيح اتولد، فنلاقي أغسطس قيصر يصدر قرار إن هو كل واحد يروح يكتتب أو يسجل بياناته في مكان اللي اتولد فيه. بالطريقة دي تحققت النبوة إن ربنا يسوع المسيح أو المسيح المنتظر يتولد في بيت لحم. شفنا كل الأمور ماشية في اتجاه مشيئة الله، أغسطس قيصر يصدر القرار، ونلاقي كل الأماكن مشغولة علشان خاطر المسيح يتولد في مزود بقر، وكل ده عشان خاطر تتم النبوات إن ربنا يسوع المسيح هو حمل الله الذي يحمل من خطايا العالم. كان الحمل قبل ما يتقدم ذبيحة كانوا بيشتروه من بيت لحم، وبيت لحم معناها بيت الخبز، لأن ربنا يسوع المسيح هو خبز الحياة. وكمان ربنا يسوع يتولد في مزود بقر إن هو ذبيحة حقيقية. ومن كل دوا نفهم كويس قوي أن الله ضابط الكل، الله يحرك كل الأمور علشان يتم مشيئته، وده يدلنا ثقة وإيمان وإطمئنان إن كل الأمور في يد الله، فكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. صباح النعمة، راديو 514، أنتم نور العالم.

مسؤوليه ان تكون ام الله مسؤوليه ضخمه جدا. عشان طفل 14 سنه تبقى ام، ده لوحده حمل نفسي فظيع.

0: يضيف وديع من السما نور بلدنا، إنما نتمنى يرجع تاني بينا ونشوفه قريب وسطنا.
1: الرب يسوع واقف عند بحيرة جنيسار، فشاف سفينتين واقفين عند البحيرة، الصيادين خرجوا منها وغسلوا الشباك، وكان واضح ان هما ما اصطادوش اي حاجة. ربنا يسوع وقف على سفينة منهم وقعد يعلم الجموع، وبعد كده هو قال لسمعان بطرس: ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ده لسان حال كتير مننا، بيقول ربنا احنا تعبنا في حياتنا ما عملناش حاجة. اوقات كتيرة بنحس بالفشل وبخيبة الامل ونحس بان احنا حياتنا ملهاش معنى، لكن ارجوك تعالى حط حياتك الفشلة دي اللي انت شايفها واللي ملهاش معنى، حطها قدام رب المجد يسوع المسيح وقول له: يا رب انا تعب وما اخدتش حاجة، تعبت وفشلت، انا حاسس يا رب ان انا حياتي ملهاش لازمة ملهاش معنى. وأرجوك خد خطوة ناحية ربنا، خد خطوة ناحية ربنا وانت مسنود، بس مش مسنود على خبرات الفشل، لان خبرات الفشل هتحبطك والشيطان عايز يدمرك بان هو يقولك ان انت فاشل، لكن أرجوك خد خطوة وانت مسنود على كلمة ربنا. ودي الكلمة اللي قالها بطرس: ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. الكلمة اليونانية ان هو المقصود بيها اكتر: ولكن على قوة كلمتك ألقي الشبكة. فانا رب على قوة كلمتك هقف اصلي. انا ممكن اكون عندي خبرات فشل كبيرة قوي في حياتي الروحية، لكن طالما انت بعتت لي رسالة بتقول لي قوم صلي، قوم توب، قوم قرب مني، انا على قوة كلمتك انا هقوم واتحرك. انا رب على قوة كلمتك هقوم وذاكر، على قوة كلمتك هقوم واشتغل، وانا واثق قوة كلمتك انك تعطيني النجاح وانا اقوم وابني. قوم واتحرك وانت مسنود على قوة كلمة ربنا، مش مسنود على اي خبرة فشل وعلى اي ذراع بشري، سواء ذراعك البشري او ذراع اي حد. انا مسنود على قوة كلمة ربنا. خلي بالك ان كلمة ربنا دي هي اللي اتقالت وخلقت العالم، فليكن نور فكان نور. هي كمان تتكلم في حياتك، وربنا يؤمر حياتك بان تكون حياة جديدة، حياة توبة، حياة نجاح، حياة نعمة، حياة بركة. حياتك هتتغير بقوة كلمة ربنا مش بأي قوة تانية. قوم وكلم ربنا وقول له: يا رب لقد تعبت الليل كله ولم نأخذ شيئا. وقول له: يا رب على قوة كلمتك هبدأ بداية جديدة، بداية توبة وبداية نجاح، بداية اجتهاد في كل حاجة في حياتي، وانا واثق يا رب في نعمتك وقوتك اللي هتشيلني وهتزقني لقدام. راديو 514، انتم نور العالم.

سليمان الحكيم بيقول قلب الملك في يد الرب كجداول المياه حيثما شاء يميله، بمعنى ان الهنا ضابط الكل، حتى الملك او الرئيس هو ليه سلطان عليه ان هو يحركه حسب مشيئته الصالحة. شفنا دوا لما ربنا يسوع المسيح اتولد، فنلاقي أغسطس قيصر يصدر قرار ان هو كل واحد يروح يكتتب او يسجل بياناته في مكان اللي اتولد فيه. بالطريقة دي اتحققت النبوة ان ربنا يسوع المسيح او المسيح المنتظر يتولد في بيت لحم. شفنا كل الامور ماشية في اتجاه مشيئة الله، أغسطس قيصر يصدر القرار، ونلاقي كل الاماكن مشغولة علشان خاطر المسيح يتولد في مزود بقر، وكل ده عشان خاطر تتم النبوات ان ربنا يسوع المسيح هو حمل الله الذي يحمل من خطايا العالم. كان الحمل قبل ما يتقدم ذبيحة كانوا بيشتروه من بيت لحم، وبيت لحم معناها بيت الخبز، لأن ربنا يسوع المسيح هو خبز الحياة. وكمان ربنا يسوع يتولد في مزود بقر إن هو ذبيحة حقيقية. ومن كل دوا نفهم كويس قوي أن الله ضابط الكل، الله يحرك كل الأمور علشان يتم مشيئته، وده يدلنا ثقة وإيمان وإطمئنان إن كل الأمور في يد الله، فكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. صباح النعمة، راديو 514، أنتم نور العالم.

0: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع.
1: كيف يكون هذا؟ أنا عذراء.
0: الروح القدس يحل عليك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ولن يكون لملكه نهاية.
2: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. حين سمعت صوت سلامك ارتقد الجنين بابتهاج في بطني.
1: تعظم نفسي الرب إلهي، وتبتهج روحي بالله القدير مخلصي، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تباركني.

إنجيل لوقا أصحاح رقم 1 بنلاقي فيه بشارتين، البشارة الأولى لزكريا أبو القديس يوحنا المعمدان، والبشارة الثانية للقديسة العذراء مريم. زكريا والعذراء مريم جاوبوا بسؤال على كلام الملاك جبرائيل. زكريا سأل وقال: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. ومن العذراء مريم سألت سؤال مشابه: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أوقات بنسأل ربنا، بنقول له إزاي يا رب هتحللي المشكلة الفلانية، أو إزاي يا رب هتخلصني من العيب أو الخطية أو الضعف اللي موجود فيه. لكن شتان ما بين سؤال زكريا وسؤال أمنا العذراء مريم. زكريا سأل وقال كيف أعلم هذا، لكن كان ورا السؤال استنكار وضعف إيمان، إن إزاي ربنا هيقدر يديني طفل أنا وقالي صباط وإحنا متقدمين في السن. يعني سؤاله بمعنى أصح كان بيقول ربنا مش هيقدر. لكن أمنا العذراء مريم سألت كيف يكون هذا، لكن كان سؤالها وراه إزاي ده هيحصل، إيه الطريقة اللي ربنا هيعمل بيها كده وأنا عذراء مش متزوجة وإزاي هخلف. لكن مجرد ما الملاك رد عليها وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، راحت أمنا العذراء مريم ردت على الملاك قالت له: هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. يعني إيمان أمنا العذراء كان موجود، لكن كانت بتسأل كيف عن الطريقة اللي ربنا هيعمل بيها كده. خلي علاقتك بربنا مبنية على الإيمان، إن أنت عندك إيمان وثقة إن ربنا قادر إن هو يعمل في حياتك. اسأله براحتك كيف، بس ممكن تقول له كيف بس يكون وراها إن أنت مصدق إن هو قادر، قادر إن هو يعمل أي حاجة، قادر يعمل معجزات، قادر يخلصك من ضعفاتك ومن خطاياك، قادر إن هو يفرح قلبك، قادر إن هو يزيل كل العقبات من قدامك، هو قادر. ممكن تقول له إزاي هتعمل كده يا رب، لكن ورا إزاي إن أنت مصدق. الإيمان ببساطة هو إحنا بنسمع أخبار الإنجيل المفرحة ووعود الله المفرحة ونحولها لخبرة عملية، إن احنا نقول له: هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. صباح النعمة، راديو 514، أنتم نور العالم.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافئين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل المجد والكرامة والعدة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أوان ظهر الظهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي، من خطيتي طهرني، لأني عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها نزاب الأسامح بالبي في الخطايا ولدتني أم، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستورات. تنضح علي بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من التلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظام المنسحق. اصرف وجهك عن خطاياي، امحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزع مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني وعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. الليلويا. شوي سنينان تسبحت صلاة النوم نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر خطايانا مزامير معلمنا داود النبي، بركاته على جمعنا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي، إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، عظيم هو خلاصه، وهو يبتدي إسرائيل من كل آثامه. هللويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازى على نفسي،
فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا. هو ده ما أحسن وما أحلى، أن يسكن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون طيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه.

الذي خلق السماء والأرض، هللويا. على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون. على الصبصاب في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأن هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقون إلى هنا قالوا سبحوا لنا تسبيحات من تسابيح صهيون. كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنسى يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك. إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي، أذكر يا ربني أدوم في يوم أورشليم. القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها، يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يجازيك مجازاتك التي جاذيتين. طوبى لمن يمسك أولادك ويدفنهم عند الصخرة، هللويا. أعترف لك يا رب من كل قلبي، لأنك استمعت كل كلمات فمي. أمام الملائكة أرتلك وأسجد قدام هيكلك المقدس، وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكثر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عالي ويعاين المتواضعات، والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحييني. على ركز الأعداء مدت يدك وخلصتني يمينك. الرب يجازي عني. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا تتركها، هللويا. يا رب إليك صرخت فاستمع لي، أنصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتاي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فأتعلل بعلل في الخطايا مع أناس فاعل الإسم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، أما زيت الخاطئ فلا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا في مسرتهم. ابتلع أقوياهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي اللينة، لأن ناس تلدت مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم عند الجحيم. لأن عيوننا إليك يا رب، يا رب عليك توكلت، فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي، ومن شكوك فاعل الإثم، يسقط الخطى في شبكتهم، وأكون أنا وحدي حتى يجوز الإثم، هللويا. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمام توسلي، أبث لديه ضيق عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق الذي أسلك، أخف لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت، أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني، لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي كي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني، هللويا. سبح يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص،
تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم.

0: في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه والاتكال على الرب إلههم الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الطعام للجياع. الرب يحل المربوطين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطام. الرب يملك إلى الدهر وإلهك يا صهيون من جيل إلى جيل. هللويا. دوكساتي وسيمون قدوس قدوس قدوس فصل بشرط الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشي بركاته على جميعنا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح.
1: أنت تعرف ليه المعمودية بالتخطيص مش بالرش؟ أنتم دلوقتي بتسمعوا معلومة بسيطة على راديو 514، أنتم نور العالم. معمودية، كلمة معمودية معناها صبغة، ولو احنا حبينا نصبغ أي حاجة لازم نغطسها بالكامل في الصبغة، وإلا مش هتتصبغ كلها. والكتاب المقدس بيقول لنا عن معمودية السيد المسيح: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له. متى 3:16. يعني يوحنا المعمدان كان فاهم إن المعمودية لازم تتم بالتغطيس. حتى الكنيسة سمت عماد السيد المسيح بعيد الغطاس، ولأن المعمودية هي موت ودفن وقيامة مع السيد المسيح، كان لازم ولابد اننا ننزل جرن المعمودية اللي بيشير للقبر ونغطس 3 غطسات في الماء اشارة للدفن 3 ايام. ولما بنخرج من الجرن المعمودية ده بيشير للقيامة مع المسيح. اما الرش فمش ممكن يحقق الحقيقة اللاهوتية دي. والمعمودية كمان هي ولادة تانية، والولادة بتتم بخروج جسم من جسم، زي ما بيخرج جسم الانسان من جرن المعمودية. والرش مش هيعبر عن عملية الولادة دي، وفعل اعتمد في النص اليوناني معناه انك تضغط بالكامل تحت سطح المياه. ويوحنا المعمدان لما كان بيعمد معمودية التوبة كان بيعمد بالتغطيس، لأن اليهود نفسهم عارفين أن المعمودية لازم تتم بتغطيس، لأن شريعة التطهير في طقس اليهودي جزء منها هو الاغتسال، وده كان بيتم بالتغطيس. وبنشوف ده في قصة عماد الخصي الحبشي لما بنلاقي أن فيلبس نزل معاه للمية ثم صعد من الماء. ولو اليهود كانوا عارفين أن المعمودية بالرش كان فيلبس اكتفى برشه ومنزلوش للمية، وكان الكتاب بقالش صعد من الماء. وفي هيكل سليمان كان فيه المرحضة وكانوا بيسموها البحر، وكانت كبيرة، وكان جزء من طقس رسامة الكهنة ان الكاهن يغتسل في المرحضة ويغطس فيها. لكن التطهير عند اليهود بيحتاج للتكرار طوال ما هم عايشين، فبيختلف عن المعمودية عندنا، لان المعمودية المسيحية بتتم مرة واحدة بس في الحياة وما بتحتاجش تتكرر. لكن كل اللي علينا ان لما نغلط نتوب ونعترف.

0: هنا في مدينتنا أسيوط رأينا عجبا، ورأينا السماء حينما تفتح نوافذها وتتدلى منها الأنوار في صورة لم يسبق لها مثيل.
1: ظهرت حمامة مضيئة وابتدت تكبر لغاية لما خدت اتجسدت كده وخدت شكل عذرة الزهور وكانت بترفرف.
2: العذراء بتظهر ككتلة نور أيضاً

0: كانت الناس بتتابع الأنوار والحمام بعينيها وهي بتلف،
1: وكانت الناس محتارة تبص هنا ولا هنا ولا هنا،
0: كانت الصلبان بتنور

0: أثناء ما بلف بالصينية كده كأني دخلت في سحابة شديدة بيضاء،
1: أمسكر إن النور ضرب في الجسد المقدس بطريقة قوية جدا.
2: هي أمنا وهي فخر جنسنا وشعر بينا كويس أوي.

ليه ضخمة جدا. بعشان طفل 14 سنة تبقى أم، ده لوحده حمل نفسي فظيع.

0: انت تعرف مين هو التلميذ الخفي للسيد المسيح اللي خاف من اليهود؟
1: انتم دلوقتي بتسمعوا معلومة بسيطة على راديو 514، انتم نور العالم.
0: يوسف الرومي، الكتاب المقدس قال عنه فهو كان رجلا صالحا وغنيا من بلدة الرامة، لوقا 23:50-51، وكان عضو في مجلس السنهدريم في أورشليم. يوسف الرامي فضل منتظر ملكوت الله وآمن بالسيد المسيح وبقى واحد من تلاميذه في السر خوفا من اليهود، وبعد موت المخلص على الصليب راح بكل شجاعة لبيلاطس وطلب انه يستلم جثمان السيد المسيح عشان يكفنه ويدفنه في القبر، وكان القبر ده مجهزه لنفسه وما دفنش فيه حد خالص، وساعده في الدفن وتطيب الجسد وقتها نيقوديموس. وبعدها يوسف بقى مرافق لمريم العذراء والرسل الأطهار، وباع كل أملاكه وحطها بين إيدين الرسل علشان خدمة البشار، والكنيسة بتعيد له يوم 17 مارس.

0: صابونا خلينا نتكلم كمان عن طبيعه الزهور، يعني كان في زهور على القباب وعلى الصلبان الموجود على القباب وكمان على حجاب الهيكل.
1: ايوه تمام
0: تمام، يعني ده لاول مره يبقى في زهور داخل الكنيسه وخارج الكنيسه وعلى الايقونه كمان.
1: كان الزهور فعلا خارج الكنيسه على المنارات
0: وله اشكال وطبيعه خاصه.
1: بتظهر بمنور جسد العذراء
0: مكتمله
1: نور جميل جدا، وبرده داخل الكنيسه داخل حامل الايقونات يعني. كان في ايام كتير جدا يمكن
0: اثناء القداسات ولا كان بيبقى مش وقت الصلاه وقت القداس
1: ممكن مساء. كان في اسبوع من الاسابيع كان اسبوع الالام، ما ننساش يوم الاثنين البصخة كان النور داخل تظهر جوه وداخل الكنيسه خارج الكنيسه وداخلها، فكانت فرحه للناس كتيره جميله.
0: هو اكيد احنا عندنا يقين طول القداس ان احنا المسيح موجود معانا، القديسين اللي طول الوقت بنذكرهم في المجمع بيبقوا موجودين، عندنا يقين بده. لكن فكره انك تشوف بعينك يا قدسابونا ظهور ما وتتعاطى معاه وتصلي اثناء محسن العذراء موجوده بنفسها معاك في الصلاه، اكيد احساس مختلف.
1: فعلا الحاجات اللي ممكن نقراها في التاريخ من ظهورات او ايقونه تعمل معجزه ده شفناه بنفسنا.
0: احساس قدسك كان ايه قدسنا؟ كيف كان في مشاعر
1: كبيرة
0: مختلفه؟
1: فرحه كبيره، لان دي كانت من امنيات الواحد ان هو امنا العذراء تبارك المكان، وفعلا الميعاد والمكان رتبته السماء تختار هذا المكان المتواضع زي ما بنقول في الترنيمه ان كان في كنيسه صغيره
0: ناسها مش كتيره لكنها حلوه في عيون السمائيين.
1: فعلا اختارتها السماء، فدي الواحد بنتعلم من هذا الزهور تعليم كتيره جدا.

0: كل حي.
1: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب، بك سرر. ربنا هنا بعت لنا رسالة، أنت لما بتصلي السماء بتتفتح والروح القدس يقدم معونة ومساندة، تسمع الصوت الجميل اللي ربنا بيقولك فيه: أنت ابني الحبيب، بك سرر. العبارة دي اتقالت لربنا يسوع المسيح، لكن هي موجهة لكل واحد فينا من خلال المسيح: أنت الابن الحبيب لربنا.

ربنا. لازم تصدق ان انت غالي عند ربنا، لكن كمان لازم يكون في حاجة بتقدمها تخلي قلب الله مسرور بيك. من اكتر الحاجات اللي بتخلي قلب الله مسرور ان احنا نصنع مشيئته، وعلشان نصنع مشيئته ونعرف مشيئته احنا محتاجين نعرفه هو الاول شخصيا، يكون في علاقة ما بيننا وما بينه. الصلاة والكلام مع الله من ضمن الحاجات اللي بتخلي الله مسرور. علشان كده بلاش يجي وقت تقول ماليش نفس اصلي، لكن فكر دايما ان انت تقدم سرور لقلب الله، تجعل قلب الله مسرور بيك بوقفة الصلاة بتاعتك. الصلاة هي مفتاح السماء. الانسان الناجح في صلاته ناجح في توبته، والذي يعرف الصلاة القوية لا يعرف الهزيمة مطلقا. صباح النعمة، راديو 514، انتم نور العالم.

لو عجبتك الترنيمة وعايز تشوف كل الترنيم الجديدة ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا. أيوة من هنا. وعشان تشوف كل فيديوهات كوجي الجديدة تقدر تتابعنا من هنا. كوجي لكن جوري.

0: وكان لظهور طيف السيدة العذراء فوق قباب كنيستها بالزيتون أثر كبير في قلوب الناس. وها نحن نستمع إلى نيافة الأنبا غريغوريوس المتحدث الرسمي باسم قداسة البابا كيرلس السادس يعلق على هذه الظاهرة:
1: ليس جديدا في مصر أن تظهر العذراء مريم أم النور، فقد ظهرت دائما وتظهر لتشفي مريضا أو تبشر بخير، وإنما الجديد هو ظهور السيدة العذراء على قباب كنيستها بالزيتون، هذا الظهور المتوالي وبهذا الشكل النوراني العجيب أمام عشرات الألوف من البشر، مسيحيين ومسلمين، مصريين وأجانب، مرات كثيرة، ويكاد أن يكون ظهورها كل ليلة تقريبا منذ مساء الثاني من إبريل سنة 1968 إلى اليوم. وما يتبع هذه الظهورات من معجزات الشفاء من أمراض مستعصية حار فيها الأطباء، ولم يعد لدى أحد شيء من الشك في حقيقة ظهور أم النور في كنيسة الزيتون، والذين شكوا ذهبوا فأبصروا بعيونهم ورجعوا مؤمنين لا بحقيقة الظهور فقط، بل عادوا يؤمنون بالله وبالآخرة وبالحساب والثواب والعقاب وبالفضيلة والإيمان وكل القيم الروحية والأخلاقية والدينية. ولا شك أن وراء هذا الحدث الضخم معنى كبيرا لم نتبينه بعد على وجه الدقة، ولكن ظهورات السيدة العذراء أم النور بهذا الشكل العلني الجهاري لكل الجماهير المحتشدة بعشرات الألوف هي بشير خير لأمتنا وشعبنا وبلادنا، ودليل على رعاية السماء لنا وعنايتها بنا، وبرهان على أن أم النور معنا تشفع فينا وتصلي من أجلنا، وأن ظهورها تنا ويستمهدنا للصلاة الدائمة والعبادة المتصلة لنقتدي بها ونتمثل بفضيلتها وطهارتها وإيمانها، ولكي نتوب عن خطايانا ونرجع إلى الله فيرحمنا ويغفر لنا.

0: انت تعرف ان السيد المسيح ظهر حوالي 11 مرة بعد القيامة؟
1: انتم دلوقتي بتسمعوا معلومة بسيطة على راديو 514، انتم نور العالم.
0: السيد المسيح ظهر كذا مرة للتلاميذ بعد القيامة. في أول مرة ظهر للمريمتين، مريم المجدلية ومريم الأخرى في متى 28، ومرة تاني ظهر لمريم وهي بتبكي عند القبر لما افتكرته البستاني في يوحنا 20، وظهر كمان لتلميذي عمواس ومشي واتكلم معاهم في لوقا 24، وكمان ظهر للتلاميذ في العلية وتوما ما كانش موجود معاهم في يوحنا 20، وظهر كمان مرة للتلاميذ وكان وقتها توما معاهم، وده كان أول حد بعد القيامة. ومرة تاني ظهر لكل التلاميذ في الجليل، وظهر للسبع تلاميذ عند بحيرة طبرية وقت صيد 153 سمك في يوحنا 21، وكمان ظهر لبطرس لوحده وعدبه وقال له يا سمعان يا ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء في يوحنا 21، وظهر مرة ليعقوب لوحده، ويعقوب كان أول رسول شهيد، وفي آخر ظهور كان على جبل الصعود.